0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we samen Radio Maria, Radio Mariam, in Irak ontdekken. En daarvoor hebben we pater Savio aan de lijn. Hij is de directeur van Radio Maria Irak en een vriend van hem, pater Sam, die Frans spreekt, zal voor ons de antwoorden van pater Savio vertalen. Welkom aan jullie, pater Sam, en welkom aan u, pater Savio.
1: Merci, merci beaucoup. Grazie mille.
0: En ik vraag aan pater Savio als hij zich eventjes wil voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
2: Kasha Savio Handoula, Kasha Keldani, Gaud Abrashid Erbil, Gaud Irak, Shemad al-Irak. Kasha in Montreal, Bukhou Street, Kriya in Gaud Roma, Team Manchester, Halia Mudir برنامج راديو مريم وخوري كاتدرائيات مريوسب الكلدانية بعنكاوة.
0: Zijn naam is pater Savio, vertaalt pater Sam ons. Hij is een Chaldeus-katholieke priester van het aartsbisdom Erbil in Irak. Hij is priester sinds 2021 en momenteel ook pastoor van de Sint-Jozef-kathedraal in Erbil. Hij is dus tevens ook de programmadirecteur bij Radio Mariam in Irak. En ik vraag aan pater Savio als hij ons wat kan vertellen over het ontstaan van Radio Mariam in Irak.
1: Mijn iman is Radio Mariam.
2: Mijn trail is Radio Mariam, Ustela Gawet Irak. Ik heb een beetje een beetje een beetje een trail een
0: Wel, sinds 2017 bestaat Radio Mariam officieel. We moeten wel eigenlijk benadrukken dat eigenlijk Radio Maria al voor 2017 bestond, maar niet op een formele manier. Op formele wijze bestaat Radio Maria sinds officieel 2017. En ik vraag aan pater Savio hoe dat idee is eigenlijk ontstaan om Radio Mariam in Irak te beginnen. Uiteraard zijn er christenen in Irak, er is een christelijke gemeenschap, maar het lijkt me nu ook niet het makkelijkste land om Radio Mariam daar op te starten.
2: مره ولا انا لينو من المؤسسين قاعد راديو ماريا لانه كنت راديو ماريا بتخلق قاعد اربل انا قاعد روما طالبين قرنا بس انا راديو ماريا معروفين الا من كنت طالبين وقاعد روما في قسم العربيه سفطاما الكبيره جاي حاك اخو انا شمن راديو ماريا قسم الايطالي تتمقون اللغه الايطاليه ديدي
1: دونك ديال لو ديبي لو بير سافيو Il n'était pas Erbil parce qu'il était étudiant à Rome, mais il avait déjà des idées, des pensées par rapport à Radio Maria. Donc, dès le début 2017, il n'était pas personnellement avec l'équipe de Radio Maria.
2: وفكرة ثيلة منت كنت ثيلة داعش كنت بريو على تهجير قاود تريل بورباستر تسوراي قاود فنت موصل عندك وعطا طالت أربل أثيوة كبيرة شركات وزوار ومناشر طالت مهاجرين فخامناني راديو ماريا ثيوة لزر والا قاود شخصة يعني بادري ليفيو وجماعة خلنا ثيلة وخزيل واحا جوزيف مسؤول عني لدى راديو ماريا الشرق الأوسط يعني بلبنان فبدأوا على فكرة راديو ماريا بثاخة قاوة العراق
0: In het begin was Padre Savio niet in Erbil omdat hij nog in Rome studeerde. Maar hij had zelf toen al ideeën en gedachten over Radio Maria. Het idee om Radio Maria in Erbil te openen ontstond in 2014, na de opkomst van Daesh, IS, de Islamitische Staat. De terroristische groepering dan in Irak, vooral in Mosul. En na de vlucht van de bevolking kwamen veel mensen naar Erbil, naar de wijk Ankawa. En na een bezoek van Padre Livio van Zaga en Joseph Nassar, dat is de verantwoordelijke binnen de wereldfamilie voor het continent Midden-Oosten, werd het idee voorgesteld om Radio Maria in Irak te openen, te starten. Men zag dat de mensen in dat moeilijke moment van de geschiedenis echt nood hadden aan zo'n radio. En je moet weten dat Radio Maria de eerste katholieke radiozender is in Irak. En daarom ook hechten de mensen er een bijzonder belang aan. En ik vraag aan pater Savio, als hij zich herinnert die eerste momenten waarop Radio Maria echt van start ging in Irak, wat was de reactie van de mensen die daar wonen, dat er ineens een Radio Maria was, een katholieke radio in hun streek?
2: Radio Maria Malaga keugle ilaqa besout al-aila al-masihiya. La voce della familia cristiana. صوت العائلة المسيحية. تمام إنه راديو مريم موجود في لقاءات كل بيت لا بس بعراق إلا كل بيت مسيحي عراقي مهجري لقاءات دياسبورا موجود قاود أوروبا قاود أمريكا قاود كندا لأنه إحنا كبيرة كاي كثيرا اتصالات من الخارج خاصة عندي قاود موجود في لقاءات دياسبورا قاود خارج مهجرين موجودين كبيرة منه مثلا رحوق يعني من الكنائس كلدانية من التقليد تيدان فكبيرة قاعد يكون التواصل منه مثلا تما فلان برنامج ليثن ولما نشوف راديو مريم راديو الوحيد اللي قاعد عالمك محكة قاعد هم آرامي أنا كمدير برنامج دي برنامج قاعد سورة سورة زمان أصل الآرامية الحديثة نيو آرامايك فالتن كبيرة يعني إيثن إيب بسخوصة صريتها قاعد لبناش بأنه أنا بثخن راديو شمن شمن من يديك محكي لي المعرف شم شي حلاي من دي قاعد بدخني قاعد عراق لثبع
0: Zoals u weet, vertelt pater Savio, wordt Radio Mariam de stem van de christelijke familie genoemd. De mensen waren erg blij en enthousiast, vooral de mensen in de diaspora. Sommigen zijn ver verwijderd van de kerk en van hun Oosterse traditie. En ze stuurden voortdurend berichten om te zeggen hoe belangrijk het was dat deze Radio Maria werd geopend. Vooral omdat er heel veel programma's zijn in het Aramees, de taal van Jezus. Pater Savio, hij zelf heeft veel programma's die hij in het Aramees geeft. Het is ergens tegelijk evangelisatie en het bewaren van onze taal. Het Aramees, maar ook de christelijke geschiedenis in Irak. De mensen zijn dus erg blij en luisteren heel graag naar Radio Mariam Irak. En mijn volgende vraag aan pater Savio gaat over de veiligheid. Mensen zijn natuurlijk heel blij, behoren het luisteraars in de diaspora in Irak, zijn content, zijn zeer dankbaar en blij voor Radio Maria daar, maar kan men eigenlijk normaal werken voor Radio Maria? Of zijn er soms gevaarlijke situaties voor het team, de vrijwilligers of zelfs de luisteraars?
2: Ja, ik denk dat تقريبا شو موظفين قاعد راديو تن كبيرة متطوعين من شباب ومن نتقاش ومن نتماسيرات مثلا خمن برنامج عايد دام بد مقدمة تانية له ف أي من دي هو يعني ناش متعاونين من المطب وراديو مريم ناش مستعدين لتدودي أو من دي تخلنا جانب خلنا صعوبات إيثن قاعد راديو مريم آخر لأنه أولا أخني قاعد خا بلد أخني بلد إسلامي وخ يعني ليبن تت هاو شغل غير حتى التبشير قاعد عراق بلد إسلامي دستور ديدة الديكريتو دستور ديد بلد إلى دستور إسلامي يمنع البشارة بس أخني مع هذا كودو محاولة مطبخ أي صوت بصوت شلامة تناشم.
0: Zoals u weet leven we in een land waar de meerderheid moslim is. De islam is de dominante religie, dat maakt de situatie niet zo eenvoudig. En er zijn extremisten. Wij leven in de regio Koerdistan. Men kan zeggen dat er vrijheid is, maar er blijven enkele extremistische groeperingen bestaan. Bij Radio Mariam, Irak, werken 7 personeelsleden. En daarnaast zijn er veel vrijwilligers. Omdat de islam de officiële religie is in Irak, is evangelisatie verboden.
2: حتى كبيرة من أنا أخوان مثلا مسلمان شميلة أخني كبيرة جاي كبار تطاول الآن كبار محكاثة مارا طالا بس مع هذا أخني موجودين راديو مريم أهم شغلة شوبة قاعد لبناشة أثناء أثناء كورونا، فيروس كورونا. كنا حبيس في بيت راديو مريم، أي إيتا كنيسة منزلية بيتية، وقعد كل خبيثة قامت في حياة قاعد عراق. وده بن ظروف دبريلو حرب بين إيران وأمريكا، طبعا أخني قاعد أقليم كردستان. الحمد لله تن حرية دينية، تن دولة قام سعدالة، بس مع هذا إيثن أفكار تطرف قاعد بلد ليبن تدمن عخلة. هم دا قاعد حرب إيرانية، إيران وأمريكا وإسرائيل بريل هم مخايا قاوت أربل المطار أخني قريبة لقاعد خما مدينة يقعن قاوة مدينة مسيحية لقاوت محافظة أربل المطار قريبة له أخني صواريخ صواريخ وطيارات مسيرة بلو قريبة من راديو مريم مع هات أخني موجودين يخوة. أنا كمدير برنامج عايزين أكون مخشكة تي برنامج صباحي كل يوم بلطنش مع صباح راديو مريم بونجورنو دا راديو ماريا كحاكل من ناشي أخوة لبضم صالو خبو دائما من المستمعين أي إلى راديو مريم تتبيشها دائما فعلا أي علامة حضور إيمان ورجاء طالد المؤمنين حتى بأوقات الصعب.
0: Evangelisatie is dus wettelijk verboden. En dat maakt de situatie niet gemakkelijk. Ik herinner me, de mensen waren bijzonder blij tijdens de coronaperiode. Want ze konden alle missen, gebeden en programma's volgen. En natuurlijk, nu is de situatie nog ingewikkeld. Omwille van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wij wonen bij Erbil, in de buurt van Erbil, vlakbij de luchthaven. En er vielen veel projectielen dicht bij Radio Maria, omdat natuurlijk de luchthaven van Erbil werd aangevallen. En deze situatie maakt het weer nog wat moeilijker. Maar het team, onder leiding van Pater Savio dus, zette zijn missie voort om ware getuigen van Christus te zijn, stemmen van vrede. En dat is natuurlijk een belangrijke taak, belangrijk werk. En ze vertellen ons eigenlijk dat evangelisatie dus verboden is. Maar dan vind ik het toch wel ongelooflijk dat Radio Mariam daar kon starten.
1: كاميرا دخلت دميرو تبشير ممنوع إله بس خمندي يعني هائل لا يصدق أنه راديو ماريا بديلا قاوت شولة ديدا قاوت مندي ديدا Oui, bien sûr, c'est interdit comme la loi islamique interdit l'évangélisation, mais c'est leur mission de l'équipe et ils connaissent très bien la situation en Irak. Et l'équipe avec le directeur, ils ont la réunion, ils discutent, ils parlent entre eux par rapport aux enjeux, les difficultés, comment vraiment passer des enjeux pour vivre cette mission de radio.
0: Ja, natuurlijk, dat is zeker ongelooflijk. Volgens de islamitische wet dus is evangelisatie verboden. Maar het is de missie van het team. En zij kennen natuurlijk de situatie hier in Irak zeer goed. Ze vergaderen, bespreken de moeilijkheden en zoeken manieren om hun radiomissie te blijven beleven.
2: مر حتى معمول جيبان ممنوع إلى ليه بتشوفان بعد الديانة من الإسلام طالت مسيحي بس ممكن إلى مسيحي بعد الإسلام قبل دولة بس بالعكس لك هذا فأخني محكو قال تانية ثمارا مقديبان وأي ضرب زرخ له ممكن شخص يعني قابل لمشي حاجة بتخايل حتى نلقاه صعوبة مودي حتى نقول دخله كو دخله قال تشوى بس يثن ريسك اللي اي شخص ويتن ريسك الجماعه ايت المسيحيه لانه ممكن هو مهدد يمكن في طرفين قبل ما اخي الايتا بس كراديو مريم انا كمدير برنامج ما نريد اثق بين باقي اللي كمل شمو راديو شمو راديو لانه ايبا تعليم ايبا تراتيل ايبا صلوفه مو طالب كبيره منه من خويا هيك تهاود ومحمود حسب مرات ايبا تشوى دخل مرات ليبا هنكس دخل ريسك لتخايد شخص وتخايد جماعه.
0: Dus zoals u ondertussen weet, evangelisatie is verboden. Dus ook bekering en het sacrament van het doopsel bijvoorbeeld, dat is allemaal verboden. Maar er zijn moslims die komen vragen om gedoopt te worden. En dan worden ze uiteraard in het grootste geheim gedoopt. En Pater Savio raadt hen altijd aan naar Radio Maria te luisteren, naar de programma's en de gebeden. Zo ontdekken ze geleidelijk de elementen van het christelijk geloof, van het katholiek geloof. En dat helpt hen enorm. Maar we moeten toegeven, natuurlijk, deze missie van Radio Mariam in Irak blijft moeilijk. En natuurlijk zijn we ook wat nieuwsgierig, beste luisteraars, als de luisteraars van Radio Mariam in Irak ook reacties binnenbrengen. Want de situatie is niet gemakkelijk, met de spanningen, oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en dan nog Israël, is het zeer ingewikkeld. En ik vraag me af als ze bij Radio Mariam in Irak ook luisteraars aan de lijn krijgen of langskomen om te vertellen hoe belangrijk Radio Maria voor hen is.
2: أكيد راديو ماريا تدور مهم قاعد خايد مهم للآخر لأن دخت ميري أول راديو الكاثوليكية وأول محطة كاثوليكية حتى قاعد عراق كلها لا محطة ولا تلفزيون ولا راديو هاو كاثوليكي رسمي تتمحك قاعد بشارة تدل سعد ناش تدل مصالة من ناشة لا تنخمن دي رسمي هذا خو لي موجود أنا ما عجلت فراديو ماريا مخين دائما كم يخلص صوت الرجاء لا فوشة دل اسبرانسا تناشي فأخني قربا من ناشي قاو دوغن صعوبة أكيد ناشيته كبيرة تساؤلات خاصة دا حرب إيران وأمريكا بريلة بس دوثة خبتك الناشي المدارس سكلو جامعات سكلو تن مبنى سكني تتأبرشية أربل الكلدانية بلا قابة مسيرة وكل مسكوني من عوائل بريل خشتي كان زدوثا ناشم فكيرو قاعد هجرة خنق لخرتا لأنه هو من الداعش ناش بريوا لقاوة يزدوثا دا خنق لخرتا ثيلا خحرب خلنا ناش أمام التساؤل له بيشوخ أدو حفاظ ليالا اللي تبي ثواثا اللي إيثن كبيرة تساؤل من ناش فأخني كنت محاولة أو قريو من ناش
0: راديو ماريا إس إحت ستم فان دو خوب. De rol van Radio Maria in ons land is zo belangrijk. U weet het, zoals we gezegd hebben, is het de eerste en enigste katholieke radio in Irak. Voordien hadden we niets, geen katholieke radio, geen televisiezender. Radio Mariam helpt mensen te bidden.

0: شيء ذهبوا اي من دي قبل خلق قالوا صلوا هي معنوثة عبروا خلق قالوا هي معنوثة اما ليبن امر اختنا شفوش لو سجن لان قرار شخصي لدى كل عائله بس خذوا محاوله امر اي ارن لا اي ارد ابن ابراهيم لا اي ارد انبياء لا ميسوبوتاميا تري انهر تيغري وفراته نهر فرات ودجله مذكور اللي قال ثا وقديشه جنه العدن كار ثا وقديشه حسب ما تكمره موجود يا ولا اخر فاخني يوخ ارم قدشه ابن امر اختنا أرد أنبياء أرد نوية أرد مشي حدوثة قاود عراق موجود إلى من شات التشي قرن قمايا شات التشي أول قرن لا يا أخني لا يخبش مشي حاي بعدين يعني قاود قرون خن أخني بيش مشي حاي من شات قميثة فأخني واجب لنا كراديو تتشوق وناش تدم صالي قم كل من دي دختي لهوية راديو مريم تدم صالي تتعيشي هي معنوثو تتعكسي بهرد مارن وتتحاوي موجود بي أرى أدو حفاظ الحيمانوثة.
1: En er was dus zoveel angst. Maar Radio Maria bleef en blijft haar missie voortzetten. De mensen helpen om in hun eigen land te blijven. Het land van onze vader Abraham. Zoals u weet bestaat het christendom in Irak al sinds de eerste eeuwen. En daarom is de rol van Radio Maria zo belangrijk. De luisteraars vinden er geestelijke voeding voor hun geloof. Maar natuurlijk kunnen we terugzeggen wat we in het begin van onze uitzending hebben verteld, dat we ook programma's hebben in het Aramees, de taal van Jezus. En het belang van Radio Maria is niet enkel de evangelisatie voor vandaag, maar ook om onze christelijke geschiedenis in Irak niet te vergeten. En we kunnen Radio Mariam dus echt zien als een steun voor de luisteraars, voor de kleinere gemeenschap van christenen daar in Irak.
2: Oui, bien sûr. Comme je dis, parce que le programme dans Radio Maria presque d'aider les gens de prier. Donc c'est pas seulement de vraiment les programmes, mais aussi les programmes qu'il aide les gens, comment on peut prier, comment on peut avoir l'espérance au milieu de la guerre. Comment et comment.
1: Ouais. Ja, absoluut. De programma's helpen de mensen ook te bidden. Ze leren, hoe kan ik bidden? Hoe kan ik hoop houden, te midden van deze oorlog? En hoe kan ik mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus verdiepen en versterken? En zijn er ook bij Radio Mariam Irak lievelingsuitzendingen waar de luisteraars heel graag naar luisteren? Programma's die wat meer beluisterd worden misschien dan andere.
0: Akit, Nachim, ten dachtaan van Chili, zijn programma's Sabat, Radio Mariam, met een Mopsalo Dwardia, met Bahat al-Rahma, Raz, Pudioma, Ani Nashe Kabira, Yani Kariwa, Dacht Meri, Hasten aan de diaspora, Yani, Lebo Paltiman Beth, Nasaria, Kabira Gai, met een Lachnikot Moto, Korbana Taat Krihe, Nazo Kaipti, Radio Mariam Sharok, Raz, Minna, Bishmaak, Shakl Korbana, Minna, Hasten en Pier Bishwita. إيثن برنامج مثلاً محبوبي لو قبل ناشئ تن مثلاً برنامج صباح راديو مريم كل يوم كاون أنا قارئ نص من إنجيل وأنا كاون تعليم مسيحي لكنيسة الكاثوليكية وبعدين قم صالح من المستمعين نهاراً بعد دخول قاعد صلاوة أي تن متابعين ناشئ حس كويت الدبات مصالي منن إذن برنامج مثلاً أبتي هذه مشكلتي مثلاً استضافة ودقاش مثلاً عيد بعد ذكر سلسلة روحانيات سلسلة تعليم الكنيسة سلسلة مشاكل ناشئ مثلاً أسئلة كثيرة ما أتوا مشاكل ما أتوا من ديانة أسئلة هي معنوثة كده استضافة قاشة ترجمي إلى أنت.
1: Er zijn natuurlijk vele vaste programma's en eigenlijk kunnen we zeggen dat de meest geliefde programma's zijn onder andere het ochtendprogramma van Radio Mariam Irak. Dit wordt gepresenteerd door Pater Savio. Hij begint dan met het lezen van het evangelie en daarna geeft hij commentaar op de evangelietekst. Eigenlijk, beste luisteraars, kunnen we zeggen dat dat het woord spreekt is van in Irak. Daarna bidt Pater Savio samen met de luisteraars. En een andere uitzending die zeer populair is, draagt de titel Mijn probleem, vader. En daar ontvangt